0: yourself.
1: نزلت من شمرتك حتى نفسك شكون يعرف ليش نبدي لي
0: خبر اشتفى كيف يعرف
1: مانيش حلوف انت الحلوف
0: شو
1: قالي يا لتوريست بصرف عليها يعني خاين ما جبناش
0: هنية ساعة مقصدك حتى واحد
1: احكيها لغيري اما اني معي رتب
0: في هو ملك وطيب هنية
1: سليه على دينك مرتبينك
0: زينة فهمنا ما عاد تجب تحت الضوء بدك تخاف ما بدكش تتصرف
1: اش خليك انت تقول التورته الضحيه تجي للخارج
0: فكرت علينا تيسكا خليك شو تسير
1: حتى هو ديسكي مكسر يرجع كل شيء